0: بلاص تم كفافي
1: ديفكين ماستيافكن تومبن اسفا جانتو تشانت فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكاميتوف مارني فوك فارينا تي فوك تيك فام ناتسكاراز ناسكاراز ناريك كتا فريكتشن اتن فوك فوتي جوان سيكو فوتي منا منتون لوكن سيكو تي فو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيك كالون تياكو نيافا فيلون تاناتن فانغام بيان ناندالن فيافانا هاستوك ناتيمبا آل تيس مانغان ام فوتسارن مي فانغام اوهج نما فيسن سنا باربار فزيت مسوبيك ماي فانتامبار ارزي مانام بادلافا تيمينجان توهج فيلون تاناتن فريسان كيان فتياتاكال فتياكن فانكاتيافا ناتو اوفانا فزي ما كولتين مالاغاس مانان كاس جانا تيمسيا فارتشكا زيت مالين كيالوفان ماندون تشاتشي ميغي هاري فو غاستا توبي زازا غاستيرا غاس فو اوتشن مان كان اتشوجان تامرازامبي ni azo no vanikolaka ny tanany riany tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakitra ampafantariko ananjy fa tany nipoirako gasy kara arovako tsy avotro tsy foko fa efa agnaty foko ndosiko aminagnana satria tanindrazako ka na malaza menty ohatra sahirana tsy magnino mandonitratra ami'y rehareha fao za to tsy megnatra karazako
2: narirarirany sasany fotiny ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fao mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fagnajagnany fiavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy anahy na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamegnatra tsy mety sitragna gasy asandratona ampelatagnina fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka e gase toagna amin'n'orombato ny fombatsika fa aza totaofapasika fa mitady ny very aneka mana iragna aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegna na nytaranake ovao rano ny balany fahavalinao mba tsy animba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagna ary ninao koa tsy agnampy anao ny magnitry ndrignany afa e aza megnatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy iakale
0: Sotra tumbukla, sotra tumbukvavi.